الحمد لله الحمد لله وإن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين جماعة خطبة جمعة baik di Masjid Besar Al-Ma'idah ataupun para pendengar RRI Pro 1 dan Pro 2 dimanapun berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah kita mengajak diri kita untuk terus bersyukur kepada Allah. Terlebih kita telah menyelesaikan, menuntaskan amal-amal saleh kita di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari yang menurut Allah dalam lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang beramal saleh di situ, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Bahkan para sahabat mencoba membandingkan dengan pahalanya mereka yang berjihad di jalan Allah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,

0: الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسوله المصطفى رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أيها الجماعة أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعي التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت يا الله سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا الله اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: السلام عليكم. السلام عليكم.